كل ده بل تغير كم زامبيزيا ويني غير ما دلوا مساو ليلو بايو كده ولو ما كم حاول الوراني بحر غاي بحر كامي غوا بام لو بانو لو نيجي غوا بيكو فينو وهمي كويرا نروي نبان دلا خلا ويرا وخلا خلا سانا يو هن ليا هو نفابلا لتحكا يا وانا كهذا لو يهنا كتوالا كلو كم وتاو أرنمبا يا رومبرو أرومبرومبيا يا ناوي هنالني كلا ثمان نبان دلا كي ما بوكلو أملا طول تاو هي أنا أيلي وانا كيو هن تكلمني ولا تيري أنا كوندا